ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: ومسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
0: ثم إن أرواح مشايخ القدرية ونقشبندية وجميع طرق حسن سلطان الأولياء سيدنا شعب عبد القادر الجيلاني وسيد طائفة السوفياتي سيدنا شعب القاسم جنيد البغدادي وسيد سيسر ساقوتي وسيد شيخ معروف الكرخي وسيد شيخ حبيب العنجامي وسيد شيخ حسن البصري وسيد سالم إمام جعفر الصادق وسيد شيخ يوسف الحمداني وسيد شيخ أبي يزيد البستامي وسيد شيخ محمد بهي الدين نقشبندي والحضرات الإمام الرباني ووصول وفروهم وأهل سلسلتهم والأخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
0: ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنين الحسينيين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سائر الأولياء تسعه ومن حولهم وأوانهم وأسباهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله والعلماء بالله شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
0: وخصوصا إلى روح صاحب هذه الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمآثر السنية سيدنا الشيخ محمد عثمان الساقي ومشايخه مشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومعتقده وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله
0: وخصوصا إلى روح صاحب السر المخفي والأخلاق النقي والفهم الصوفي سيدنا الشيخ محمد السراري بن محمد عثمان الساقي ومشايخه مشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومعتقده ووصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
0: ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن أغنى علينا ولمن أوصانا واستوصانا وكل دعنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
0: ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قاف إلى قاف ملة سيدنا آدم إلى يوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: وخصوصا إلى روحي من استمعنا هنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجل عبد الكافر سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عن طائفة المسلمين بنتاتي وسمى إلى أرواح شيخ مولانا جعفر الصادق سنن قدس شيخ مولانا راتن سيد سنن كاليجوغو شيخ مولانا راتن عمر سيد سنن موريو شيخ مولانا راتن فتى سنن دمى سيمبه عبد الرحمن كانجور غروتو شيخ سيراج الدين غروتو شيخ بخليل بنكالان شيخ بهاشم الشاري تبو إيرن شيخ محمد رمي تامم رجاسو جومبنغ شيخ محمد عثمان الساقي يحيى جاسيتي قمريا بنتي كي حاجي مناجي شيخ احمد اسرائيل الساقي Kiai Ageng Pandanaran, Pangeran Terboyo, Syekh Jumadil Kubro, Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Hasan Munati, Simbah Santipuro, Syekh Basyarudin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru, Mbah Musyafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Kiai Ageng Gringsing, Kiai Ageng Pekalongan, Kiai Ageng Wonobudro, Syekh Maulana Magribi, Habib Ahmad Sepuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustofa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zubair, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Qohar, Kiai Muhammad Syamsuddin Beringapus, Kiai Masturi Taman Huring Roto, Bang Nur Hidayat Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Khozin bin Kiai Haji Nur Sidi, Bapak Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Bahruddin Yusuf Habibi, peringatan 2 tahun wafatnya Bapak Suyono bin Ruslan, Bapak Almarhum Mas Dwi Hermawan Rasika dan mertua dari Mbak Diana Mayasari Al-Khidmah Ngoran Timur, peringatan 1000 hari wafatnya Kiai Haji Hasan Asyari, Imam Haji Subul Salam Yatnyono Ungaran, mendoakan ahli kubur Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haji Sri Lestari, Husun Ilarwahi, Mbah Rebu Atmotinoyo, Mbah Tember Atmotinoyo, Mbah Tamiyo Cokrowiharjo bin Ponco, Mbah Jumma Cokrowiharjo, Bapak Repin Yoso Sumarto bin Marto, Ibu Juminem Binti Atmotinoyo, Bapak Sutrisno bin Harjo Sukirno, Ibu Hajah Sri Haryani Binti Cokrowiharjo, Bapak Selamat Edianto bin Kito Karni, Mbah Ahmad Dardani sekalian, Mbah Karyo Pawiro sekalian, Mbah Ahmad Samsuri sekalian, Ibu Sri Handayani, Bapak Hadi Sarojono, Mbah Abdullah Mahmudi, Danang Sikit Pamungkas bin Gandhi Tripurwanto, Ibu Sri Jatmiko Masuri binti Yoso Sumarto, Wausonilarwahi Kiai Haji Asyifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Asyari, Kiai Haji Kabul bin Sarkimin, Kiai Haji Masudi bin Selamat, Bapak Mulyati bin Mantono Giman, Bapak Rahimin bin Ahmad Bedan, Bapak Suhardi bin Surati Mejo, Ibu Yai Hajah Mufidatus Soleha binti Kiai Haji Nur Khozin, Bapak Haji Ridho Unasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Mukhtarul Fadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Kusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahwan Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Calvin Kundong, Bapak Ahmad Safrudin bin Kamal Muhsin, Ibu Sri Hartati binti Mursiti Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Ali Sadi Jurudan Ardian bin Yulis Ardian Kundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kunturi bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan. Wa usulihim wa furuahim anallahu yataqabbalu minhum wa yakhshahum bi rahmah wal maghfirah wa ya'umuhum bi ridwanin karamah wa yuli darajatin fil jannati na'imah inda hadratil aliyah wa yulhiquhum ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa ila hadrati sahibi hadhil hajah. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar rasika, jamaah hikmah muslimin wal muslimat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil, terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja, terlebih dosa-dosa yang disengaja. Dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah, dan rindu atas segala keputusannya. Diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan diberi, dicukupi, dan disempurnakan rezekinya dengan rezeki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat, dan barokah. Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita, selalu bertakwa Allah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hamba yang soleh, dan selalu bernaung, memenuhi tuntunan bimbingan para salafun soleh. Wali baitihi wa awanihi wa usulihim wa furimajma'in ala niyati sidiki wal kubul wa khusulil amani wal ma'mul bijahi wa syafati rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam syai'udin dainana wa lahumul fatiha.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innaa 'alaa 'ibadina lamustaqim. Shirathal ladziina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim wa lad-dhaalliin.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله.

0: اللهم سيدنا محمد رسول الله
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول
0: الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
0: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.

0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
0: خصوصا إلى أرواح من ذكرت أسماؤهم ومشايخهم وأصولهم وفروعهم، شهوا لله لنا ولهم الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعله وصل وبلغ وهدي وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما أهلنا وما سبقنا وقبرناه وما عبنا ما تغسناه وما صلينا وما سلمناه على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك، هديا واصلا ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك وندي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أهله وصحابه وزوجه وزريتي ولبيتي أجمعين، ثم إلى روي أهبائه وإيوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليه وآلهم أجمعين، وإلى روي أهل كل شام كل منهم وتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روي المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث والمبشرين وسائر سادات صوفية المحققين أينما كانوا وصديقين وشهداء وصالحين وأولياء إلى كون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ القدر نقشان بنية وجميع الأذكار الربانية شرح حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخه ولسلسلته وبيته ومريده ومتابعه مهم

0: عندنا اجمعين
1: آمين
0: واصولهم وبرويهم
1: آمين
0: ثم إلى رئيس هددنا وحبائبنا الحسنيين والحسنيين ووصولهم وبروهم ثم إلى رئيس الأولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم واتباعهم المجاهدين معهم ووصولهم وبروهم وحسن سيدنا الشيخ محمد عثمان الإنساني وسيدنا الشيخ أحمد أسراري الإنساني ومشايخه ومشايخ وصولهم وبروهم وإلينا الحاضرين مهم أجمعين ثم إلى رواد آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن لم يكن علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى رواد جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأوصانا إلى رواد من استمعنا هنا بزمامي وكانت القرآن باسمي وطلونا ذلك من أجلي عبدك البن معد سن لروي سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ووصولهم وأمورهم اجعل صلى الله سبب ذلك منا إليهم ونور يسعد بين أيديهم اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار ورزقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار وسراء لنا وله من النار ونجاة لنا وله من النار وأمنا لنا وله من النار وسترا لنا وله من النار وحجابا لنا وله من النار وشراء لنا وله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وانقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأنسنا أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما همنا حسبنا الله لما بغى علينا حسبنا الله لمن قادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند مسد بالقبر حسبنا الله عند وشد القبر حسبنا الله عند شدة القبر حسبنا الله عند ضغط القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو علي توكلنا وإليه يرمل مصيرنا اللهم بعلمك استضينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنفك التجينا وبك أصبنا ومزينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الأمان الأمان الأمان من زوال الإيمان والحمد عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا واشف مرضانا واغفر قصادنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى خبك جميعا توفنا وبشفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحقنا وانت راض عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وامدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim.

ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه وسره ونور الفاتحة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله إلا الله لا إلا الله إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إله إلا الله حكيم أظهر بعد أحكامه والعجائب في ترتيب تلقيم هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بندب مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلق بسطك

هل من طالب حاجة فعني له المطالب؟ فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاد بالدموع السواكب.

للأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله فيها.

أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصاً لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

بأرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقه وسره ونور الفاتحة.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي.

الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إلى الله حكيم أظهر بعد أحكامه والعجائب في ترتيب ترقيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بندب

هل من طالب حاجة فعني له المطالب؟ فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاءت بالدموع السواكب.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجرؤ لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة.

مجحولا بيد العناية، مجحولا بكهل الهداية، فأشرق ببهاء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السلام.

جنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدر راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت

في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، وفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، بل نعمائك شاكرين، بل يوم لقائك من الذاكرين. واحينا بطاعتك مشغولين، فإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين. واختم لنا منك بخير أجمعين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا.

اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة

وضب الحقوق علينا، ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد،